You in need more speed. أنا عالطريق وانت need for speed. سخن مني حريفة ببرودي بطفيك. قلبك في إيدي بتموتي بصفيه. جامد وده شيء مسلم بيه. أنا trap artist مسلم مين. أنا black market انت واك target. I'm back Barbie.

0: مش هتسلك اسواحك يا هوزة مش هتسلم هتبحك واشوتك وفي وشك هرزعك بزوك هتتفرعن يا مارو هغرقك انا موسى فيك نفس الاداء بقتلهم بنفس الاداء بحتفل بنصر نداب
1: اللي طالع في السما